0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1. Besser am Abend.

0: kick me out the bar.
1: Radio Manu 91, أفضل في المساء.
2: Das war Arabisch. Radio 98.1, besser am Abend.